لولا كنت ولا تيابا كنت نغوصو كسيمان كلهم بلو تغمتلو تتماني اقلوني سي بي سي كنو يخيور تتمنى لك وتيكي تلو سي ولو مي نكجر ولو مي تلو June 15, 2026 ابو نغخطي ويونغالي سيانا بيابيك جيمي جيمي ايكا يوقتي كلو ايتيابا تسامني غط تاني لك تماني غوق إلى كانوا إلى ولا كونغ كيا ناي تانا أوتت تابي ولا عن تما عن نونا بومود لجان أما قالك تعلم يوتيلو تما سدي كني لانس مم إمبسي ميت نجوك تابو تمين إلى آد وامي تانا نولي عن تا كتنغو تينغ تا لو تايبان بيبمي كتي كتي لاو تونيو Tutup api ulang dengan itu sampai kini agak tikut. Tapi semua Mary Powder, CBC, kuning atau apa sahaja aktif lonya itu agak aneh ya. Ganding. Amalu tema tamani lalu nabo mita kuah ilinya ada satu kuliah kindergarten atau grade one mut tiga semalu tik. Tak kuah kayu setiap tu kalau aku kesian ini semua lalu dekam mata sulili saya di katin dahulu aku tanding ini dan anu nabo minister kita yang ilinya tu lagi nak mutus apa ini apa buat ulang ujuk. Alang ini tini. Ilak mami anak ilak lalu nak si kain nak tu kalau mata aku tapi kain nak pemimak kisah nak kanu ingit tu mana ni jaya mik tu sakit nak teh